0: الله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال. كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة بورقين. تقع كنيسة بورقين في بلدة بورقين غرب مدينة جنين، على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعرف باسم كنيسة شفاء البرص، حيث يعتقد أن السيد المسيح شفى فيها 10 رجال من مرض

بورس حسب العهد الجديد. تحتوي الكنيسة على مغارة طبيعية تعد أقدم جزء فيها، وتعود إلى العصر البيزنطي في القرن الرابع الميلادي. تتميز الكنيسة بجدرانها الحجرية القديمة وأيقوناتها الدينية التاريخية، كما تضم بئر ماء قديم وغرفا صغيرة للرهبان. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الطباخ ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتين يسوي مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما تعرف ترفعكوا.
5: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال. الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى كراف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية.

0: إن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: نقلا للاحداث المحليه.
2: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعملات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن.
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
1: اخر الاخبار والتطورات.
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
2: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر

0: www.valuenev.edu.ps
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: صغر علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
1: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

عجوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة. نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة بورقين. تقع كنيسة بورقين في بلدة بورقين غرب مدينة جنين، على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعرف باسم كنيسة شفاء البرص، حيث يعتقد أن السيد المسيح شفى فيها 10 رجال من مرض البرص حسب العهد الجديد. تحتوي الكنيسة على مغارة طبيعية تعد أقدم جزء فيها، وتعود إلى العصر البيزنطي في القرن 4 الميلادي. تتميز الكنيسة بجدرانها الحجرية القديمة وأيقوناتها الدينية التاريخية، كما تضم بئر ماء قديم وغرفا صغيرة للرهبان. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يا بلاش مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا يعني بتكون عكس المسؤولية يا يعني بتروحوا حلو عنا نبغى تروحوا
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب. لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلبوا منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد، بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية. كانوا يحضرون فرعون ويلينون قلبه لما سيأتي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، هذه ميسون فهمي ترحب بكم أجمل ترحيب ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، إذ يقودنا في دراسة جديدة في سفر الخروج الأخ سهيل موسى.

0: صديقي المستمع سأل فرعون سؤالا في القديم وقال: من هو الرب؟ من هو الله؟ وكانت الإجابة عليه بالنسبة لفرعون صعبة. واليوم نسأل نحن نفس هذا السؤال لأبناء القرن الحالي: من هو الله؟ أترككم مع الميكروفون الجوال لنسمع ماذا يقول الناس عامة عن الله.
1: الله هو الذي خلقنا، واللي خلق الكون، واللي خلق الأرض والسماء، فبدونه يعني أنا ما أقدر أن أعيش.
2: من هو الله؟ الله محبة. لولا محبته للإنسان لما خلقه على صورته ومثاله، لولا محبته للإنسان لما تألم أولا تجسد بإنسانيته، فتألم وصلب ومات

0: إله النور، إله السلام، إله العدل، إله الرحمة، إله المستضعفين، إله المظلومين، إله الكل، من يلجأ إليه لا يخيب أبدا.
1: الله بالنسبة لي هو كل شيء، لأنه هو اللي بيهتم فيه، وهو اللي بيرعاني، وهو اللي عينه علي، هو اللي بيحبني في كل يوم، بدليل أنه إجى علشان وأخذ صورة إنسان علشان يفديني ويعطيني الحياة الأبدية.
2: سؤالك عن من هو الله، والجواب عليه يختلف من إنسان إلى إنسان. فهو بالنسبة للإنسان العادي المتدين صورته كما وردت في الأديان السماوية، ذلك الإنسان، ذلك الإله ذو الجبروت، ذو القوة، القابع في مكان ما في هذا الكون، والموجود في كل مكان، والمسيطر على كل شيء، والمسير لكل شيء، ليس لإرادته حدود ولا لقوته حدود. هذه الصورة التي رسمتها الديانات الإلهية كما وردت في التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك في القرآن. بالنسبة للإنسان الذي يدرس العلوم ويتثقف، تصبح صورة الإله كما وردت في الكتب السماوية هي صورة غير مقبولة لدى العالم الطبيعي والذي اختط فلسفة نابعة من معرفته العلمية. الله بالنسبة إلي هو الضمير اليقظ الحي التي يوجه تصرفاتي فيما يتعلق بالخير والشر، بحيث أكون إنسان متفاعل مع مجتمعي، وإنسان نافع لمستقبل تطور هذا الكوكب، والاستخدام هذه الحياة التي أقضيها على هذه الأرض مستمتعا بآفاق المعرفة العلمية، وما استطاع العقل الإنساني في خلال أقل من حوالي 200 أو 300 سنة للوصول إلى هذه المعرفة الهائلة الضخمة. وشكرا.
3: الله هو اللي منعبده، اللي بنمشي على خطى.
4: أنا بعتقد أنه الله هو الكل في الكل، ومهما الناس حاولت تثبت أنه ما في الله، في النهاية رح توصل أنه في قوة عظيمة هي اللي خلقت كل شيء، وهي اللي ورا كل شيء في هالدنيا. أنا بآمن 100% أن الله مالك الكون، وبنفس الوقت هو بيهتم بكل واحد فينا.

وأنت مستمعي، ماذا تعتقد عن الله؟ ابعث لنا بإجابتك على العناوين التي نقدمها لك في نهاية الحلقة.

0: حان موعدنا الآن مع دراسة جديدة في سفر الخروج بصحبة الأخ سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله، بل والمشاركة بها. رأينا ضمن تأملاتنا في الأصحاح الرابع من سفر الخروج، رأينا كيف كان الله يتعامل مع موسى وكيف كان رد فعل موسى على ذلك. ويستمر موسى في تقديم الاعتراضات والحجج لله بضعفه للقيام بالمهمة. مثلا كان يقول عن نفسه أنه ثقيل الفم واللسان، وهنا وعده الله أن يكون معه ويلمس فمه ويعلمه ماذا يقول. الموجود في بئر القلب سيخرج من دلو الفم، وما دام القلب في يد الله فإن الفم أيضا سيكون في يد الله. ولكننا نعلم أن القلب لا يثق بالله، ولهذا كان موسى لا يزال يحاج الله أرسل بيد من ترسل. أراد موسى أن يجد بديلا له، وفي هذا القول رفض لذلك الشرف العظيم الذي كان الرب مزمعا أن يهبه لموسى.

0: موسى في إرساله من قبله إلى الشعب وإلى فرعون. كان لدى موسى مشكلة في حياته الزوجية. لقد دعاه الله في العليقة المشتعلة ليذهب إلى مصر، وفي الطريق حاول أن يقتله لأنه تجاهل أن يختن ابنه، وقد كان الختان علامة العهد بين الله وإبراهيم، وكان يعلم الشخص ألا يثق بالجسد بل في شخص الله. كان الختان يدل على كون الشخص ابن إبراهيم وأنه رجل إيمان. من الواضح أن صفورة لم تقبل بعملية الختان، وموسى لم يشدد على ذلك. لم يستطع أن يقف أمام زوجته ويقرر بختان ابنه، مع أنه كان سيقف أمام فرعون. ووصل موسى إلى مصر وكلم هارون الشعب، فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. هنا نرى أنه متى تداخل الرب في أمر ما انحلت عقدته، فقد ظن موسى أن الشعب لا يصدقه، ولكن المسألة لم تكن تصديق موسى بل تصديق الله. لقد أتى الشعب إلى الله بالإيمان، وعلى هذا الأساس سيقودهم خارج مصر. ثم بدأنا نتدارس الإصحاح الخامس الذي يبدأ المباراة مع فرعون. الأوبئة التي أرسلها الله كانت موجهة ضد الآلهة الوثنية، فالمعركة في الواقع كانت بين الله وبين الآلهة المزيفة. يرفض فرعون إطلاق الشعب، وهذا يعلن الحرب بينه وبين الله. وقد أرسل الله الأوبئة بكل حكمة وترتيب، لم يكن الأمر عشوائيا. كان فرعون يتساءل من هو الرب؟ أنا لا أعرفه ولن أطلق الشعب. من أجل ذلك قدم الله نفسه بإرسال الأوبئة. وفي الآية التالية من نفس سفر الخروج يوضح الله ماذا كان في فكره: فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. استخدم الله الأوبئة ليخلص شعبه وليظهر للمصريين من هو. كان كل وبأ موجها لواحد من آلهة المصريين. كان هناك آلاف المعابد وملايين الأوثان وحوالي 3000 من الآلهة في مصر. كانت قوة غريبة في ديانة مصر. لم يكن المصريون جهلاء، بل كانوا أصحاب اختراعات وإنجازات. لربما نمتلك اليوم الأجهزة التقنية المتقدمة، ولكن معرفتنا مؤسسة على ما أتانا من الماضي. ويوضح لنا بولس حقيقة وجود القوة في ديانة مصر. يقول في رسالة تيموثاوس الثانية: وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. كانت القوة في الديانة المصرية شيطانية، والشيطان يمنح قوة للذين يعبدونه. واليوم نجد أن عبادة الشيطان بدأت تنتشر في كل مكان، لا سيما في بلادنا العربية. حذاري ثم حذاري يا صديقي أن ننخرط في مثل هذه الممارسات التي مصيرها الهلاك. إذن وجه الله الأوبئة ضد الوثنية في مصر وضد فرعون وضد الشيطان. كانت المعركة معركة آلهة. والآية التالية من الإصحاح 12 من الخروج تؤكد ذلك: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. أظهر الله أن الآلهة مزيفة وأنه قادر على تخليص الشعب، فقد ولد الشعب بين أحضان الوثنية وأراد أن يظهر لهم أنه متفوق. اسمح لي يا صديقي أن أقدم لك الآن تلخيصا سريعا أو تعدادا ملخصا إن شئت للأوبئة والضربات، لنرى ماذا يعني كل منها. في بادئ الأمر عندما وقف موسى أمام فرعون تحولت عصاه إلى حية، ولكن سحرة مصر عملوا نفس الشيء، وهذا يدل على أن للشيطان قدرات محددة. وبعد هذا العرض جاءت الضربات العشر. أولا تحويل المياه إلى دم، خروج الإصحاح السابع من العدد التاسع عشر وحتى الخامس والعشرين. كانت خصوبة الأرض في مصر تعتمد على فيضان نهر النيل الذي يؤمن الري والسماد للمزروعات، لذلك كان النهر مقدسا للآلهة أوزيريس، وكانت تصير ممارسات وثنية كل ربيع عندما يخرج النهر حياة من الموت. وعندما تحولت المياه إلى دم جلبت الموت بدلا من الحياة، ولكن السحرة فعلوا نفس الأمر بسحرهم. ثانيا ضربة الضفادع، الإصحاح الثامن من 1 إلى 15. من المعابد في مصر كان هناك معبد لحيكة الآلهة ذات رأس الضفدع، وكانت إهانة أن يقتل الضفدع المقدس. ولكن عندما تكون الضفادع في بيتك وسريرك وطعامك وملابسك كما حصل مع المصريين فلا يسعك إلا أن تقتلها. والسحرة هنا أيضا عملوا العمل ذاته. ثالثا وباء البعوض، الإصحاح الثامن من العدد السادس عشر وحتى العشرين. كان المصريون يعبدون إله الأرض جب، أصبح تراب الأرض بعوضا أو ما كان مقدسا أصبح الآن نجسا. لم يطلب فرعون أن ينزع هذا الوباء، ولم يقدر السحر المصريون أن يقلدوه. لابد أنهم عرفوا عندها أن الذي أرسل هذا الوباء أقوى من آلهة مصر. رابعا وباء الذبان، الإصحاح الثامن من العدد العشرين وحتى الثاني والثلاثين. الاعتقاد السائد هو أن حشود الذبان كانت عبارة عن حشود من الخنفساء المقدسة والتي كان إلهها يدعى خبارة، وهذه الخنفساء كانت توجد في قبور المصريين القدماء وترمز إلى الحياة الأبدية، وقد كانت مقدسة بشكل خاص لرع إله الشمس. خامسا طاعون الماشية، الإصحاح التاسع والأعداد السبعة الأولى. ثاني أكبر معبد في مصر كان لأبيس إله العجل الأسود عند المصريين. هذا الوباء جعل المصريين يعبدون عجلا مريضا. سادسا وباء الدمامل، الإصحاح التاسع من العدد الثامن وحتى السابع عشر. كان على كهنة مصر أن يكونوا بلا عيب تماما، بدون أي ندبة أو عاهة في أجسامهم حتى يخدموا في المعابد. وعندما جاء هذا الوباء لابد أنهم أصدروا قرارا رسميا بوقف العمل بسبب البثور التي كانت على أجسادهم. كانت هذه ضربة على ديانة مصر بأكملها. سابعا ضربة البرد، الإصحاح التاسع من العدد الثامن عشر وحتى الخامس والثلاثين. كان الله يستعرض قوته بضربة البرد على آلهة السماء التي غدت بلا قوة. ثامنا وباء الجراد، الإصحاح العاشر من العدد الأول وحتى العشرين. كانت ضربة ضد آلهة الحشرات، وهذا أتى باللعنة على المحاصيل. الجراد هو دليل على دينونة الله كما نجد في سفري يوئيل في العهد القديم ورؤيا يوحنا في العهد الجديد. تاسعا ضربة الظلام، الإصحاح العاشر من العدد الحادي والعشرين وحتى التاسع والعشرين. تحرك الله ضد رع إله الشمس عند المصريين مما أظهر عجزه. عاشرا وأخيرا موت البكر، الإصحاح الحادي عشر من العدد الأول وحتى الإصحاح الثاني عشر والعدد السادس والثلاثين. حسب الديانة المصرية كان بكر كل عائلة يخص الآلهة. بكلمات أخرى أخذ الله ما توفر للآلهة المصرية. كان الله يعلم المصريين من هو ويبين لفرعون أنه الله، كما أنه كان يحضر شعبه إلى الاعتراف به كإلههم. كانت هذه الضربة هي العمل الأخير للدينونة لإخراج الشعب من عبودية مصر. صديقي المستمع، من المهم أن نفهم الغرض من الضربات والأوبئة. كان الله يتحدى آلهة المصريين وهزمهم. يمكنك أن تتخيل حجم الوثنية في مصر، وقد تنبأ إشعياء أن عبادة الأوثان ستزول كليا من مصر، وهذا ما حدث اليوم.
1: نعود الآن إلى الأصحاح الخامس من الخروج لنرى بداية المباراة بين الله وآلهة المصريين. نقرأ من العدد الأول وحتى الثامن.
2: وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله؟ فأطلق إسرائيل: لا أعرف الرب، وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ ذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير، وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا.
0: تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب. لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلبوا منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد، بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية. كانوا يحضرون فرعون ويلينون قلبه لما سيأتي. هناك عبارتان محددتان نطق بهما فرعون: أولا، لا أعرف الرب، وثانيا، الشعب لا أطلقه. وخلال وقت قصير كان فرعون سيتعرف على الله بشكل مخيف وسيطلق الشعب. كان موسى يجتمع بشكل مكثف مع أبناء الشعب، كانوا قلقين ويريدون ترك مصر. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير، وأنتما تريحانهم من أثقالهم. رأى فرعون ذلك، لكنه بدلا من إطلاقهم أرسلهم إلى العمل وزاد من عبوديتهم. حقا إن باب الرجاء كان موصدا، وليس من يفتحه لا من الداخل ولا من الخارج، فلم يعد أمامهم سوى رفع أبصارهم إلى العلاء والالتجاء إلى الله الذي عنده القوة وله الإرادة، فهو الذي يستطيع أن يتمم لهم الفداء بالقوة من جهة وبدفع الثمن من الجهة الأخرى. فخلاص الشعب من ضيقتهم وتعاستهم كان بالله وحده دون سواه. وهذا هو وصف خلاصنا الآن يا صديقي. فالإنسان الخاطئ في قبضة سيد غشوم مستبد، وهو مبيع تحت الخطية ضعيف بلا رجاء وبلا إله. قد يجاهد للتخلص من الأسر، ولكن نفس هذا الجهاد يزيد من آلامه، إذ يعلم منه أنه مستعبد حقا. وهنا نرى أنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وهكذا في إنجيل نعمة الله ينتقل الخاطئ من حال إلى حال، فهو لا يرى فيما بعد في حالة المذنوبية والدينونة، بل في حالة التبرير الأبدي الكامل، وهذا من اختصاص الله وحده. كان فرعون يعتقد أن الشعب يريد إجازة من العمل، وفكر أنهم لو أرادوا إجازة فلابد أنهم لا يعملون كفاية، فمنع عنهم التبن لصنع اللبن، ومع ذلك طلب منهم أن يصنعوا نفس مقدار اللبن، وزاد من مهامهم اليومية.
1: نقرأ الآن بعض الآيات الأخرى من الأصحاح الخامس بدءا من العدد 15 وحتى 23.
2: فأتى مدبرو بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنا اصنعوه، وهو ذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك. فقال: متكاسلون أنتم، متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبرو بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادف موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك.
0: ولام الشعب موسى وهارون لما حل بهم، وأنهم أعطوا ذريعة لفرعون ليزيد مر عيشهم. كان موسى قليل الصبر وأخذ يتذمر أمام الله، لم يستطع أن يرى الصورة كاملة، لكن الله كان يتحرك ببطء وبصبر لتنفيذ مقاصده. ما زال أمام الله الكثير ليعلمه لموسى والشعب والمصريين وفرعون. أنتقل الآن بك صديقي إلى الإصحاح السادس من الخروج. يعتبر هذا الإصحاح تكملة لما جاء في الإصحاح الخامس. حان الوقت لنزول الضربات والأوبئة على مصر وللمعركة مع آلهة المصريين. كان الله يريد أن يطمئن موسى لمن هو وماذا سيفعل. لقد سمع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تأوهات الشعب، وكان مزمعا أن يخلصهم. أراد الله أن ينظر موسى إلى تاريخ الشعب ليرى كيف حفظهم الله طيلة المدة السابقة. مرارا وتكرارا أظهر محبته للشعب ورغبته في مساعدتهم. واليوم يا صديقي يتدخل الله لصالحنا، فهو يعمل في حياتنا. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة فيلبي: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يعلم الله احتياجاتنا اليوم، ويعلم كم هو مزري وضعنا. هو قادر ويريد أن يساعدنا كما ساعد الشعب في القديم. والآن يتحدث يهوه الله الكائن بذاته إلى موسى ليشجعه ويعطيه الأمل والثقة. أقرأ العدد الأول: فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. كان الله يقول لموسى أنه الرب، ولا يحتاج إلى تحضيرات للمستقبل. هو قائم بذاته ولا يعتمد على أي شيء في الخليقة، بل كل الخليقة هي التي تعتمد عليه وتأخذ دعمها منه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوه فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. يقول الله لموسى أنه قد ظهر لإبراهيم، ولكن ليس كيهوه. الآن يهوه سيفتدي شعبه ويتبناهم لنفسه ويخلصهم من العبودية ويقودهم إلى أرض الموعد. في كل هذا سيعرفون الله يهوه، وهذا جزء من شخصية الله لم يعلن لإبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. ترى هل تعرف الله يا صديقي؟ هل تعرف من هو الله؟ هل هو إلهك الشخصي أو هو إله في ديانة تتبعها؟ هل أنت في علاقة شخصية معه؟
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اغتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع. مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة بورقين. تقع كنيسة بورقين في بلدة بورقين غرب مدينة جنين، على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعرف باسم كنيسة شفاء البرص، حيث يعتقد أن السيد المسيح شفى فيها 10 رجال من مرض البرص حسب العهد الجديد. تحتوي الكنيسة على مغارة طبيعية تعد أقدم جزء فيها، وتعود إلى العصر البيزنطي في القرن 4 الميلادي. تتميز الكنيسة بجدرانها الحجرية القديمة وأيقوناتها الدينية التاريخية، كما تضم بئر ماء قديم وغرفا صغيرة للرهبان. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonf.edu.bs.

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما أنت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عن جد تقبلتيني لسه

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. كنيسة بورقين. تقع كنيسة بورقين في بلدة بورقين غرب مدينة جنين، على بعد حوالي 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعرف باسم كنيسة شفاء البرص، حيث يعتقد أن السيد المسيح شفى فيها 10 رجال من مرض البرص حسب العهد الجديد. تحتوي الكنيسة على مغارة طبيعية تعد أقدم جزء فيها، وتعود إلى العصر البيزنطي في القرن 4 الميلادي. تتميز الكنيسة بجدرانها الحجرية القديمة وأيقوناتها الدينية التاريخية، كما تضم بئر ماء قديم وغرفا صغيرة للرهبان. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب. لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلبوا منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد، بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية. كانوا يحضرون فرعون ويلينون قلبه لما سيأتي.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، هذه ميسون فهمي ترحب بكم أجمل ترحيب ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، إذ يقودنا في دراسة جديدة في سفر الخروج الأخ سهيل موسى.

0: صديقي المستمع سأل فرعون سؤالا في القديم وقال: من هو الرب؟ من هو الله؟ وكانت الإجابة عليه بالنسبة لفرعون صعبة. واليوم نسأل نحن نفس هذا السؤال لأبناء القرن الحالي: من هو الله؟ أترككم مع الميكروفون الجوال لنسمع ماذا يقول الناس عامة عن الله.
1: الله هو الذي خلقنا، واللي خلق الكون، واللي خلق الأرض والسماء، فبدونه يعني أنا ما أقدر أن أعيش.
2: من هو الله؟ الله محبة. لولا محبته للإنسان لما خلقه على صورته ومثاله، لولا محبته للإنسان لما تألم أولا تجسد بإنسانيته، تألم وصلب ومات وقام ليخلص العالم من خطيئته الأصلية. الله إله البشر جميعا، إله السماوات والأرض، إله النور، إله السلام، إله العدل، إله الرحمة، إله المستضعفين، إله المظلومين، إله الكل. من يلجأ إليه لا يخيب أبدا.
3: الله بالنسبة لي هو كل شيء، لأنه هو اللي بيهتم فيا، وهو اللي بيرعاني، وهو اللي عينه علي، هو اللي بيحبني في كل يوم، بدليل أنه إجى علشان وأخذ صورة إنسان علشان يفديني ويعطيني الحياة الأبدية.
2: سؤالك عن من هو الله، والجواب عليه يختلف من إنسان إلى إنسان. فهو بالنسبة للإنسان العادي المتدين صورته كما وردت في الأديان السماوية، ذلك الإنسان، ذلك الإله ذو الجبروت، ذو القوة، القابع في مكان ما في هذا الكون، والموجود في كل مكان، والمسيطر على كل شيء، والمسير لكل شيء، ليس لإرادته حدود ولا لقوته حدود. هذه الصورة التي رسمتها الديانات الإلهية كما وردت في التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك في القرآن. بالنسبة للإنسان الذي يدرس العلوم ويتثقف، تصبح صورة الإله كما وردت في الكتب السماوية هي صورة غير مقبولة لدى العالم الطبيعي والذي اختط فلسفة نابعة من معرفته العلمية. الله بالنسبة لي هو الضمير اليقظ الحي التي يوجه تصرفاتي فيما يتعلق بالخير والشر، بحيث أكون إنسان متفاعل مع مجتمعي، وإنسان نافع لمستقبل تطور هذا الكوكب، والاستخدام هذه الحياة التي أقضيها على هذه الأرض مستمتعا بآفاق المعرفة العلمية وما استطاع العقل الإنساني في خلال أقل من حوالي 200 أو 300 سنة للوصول إلى هذه المعرفة الهائلة الضخمة. وشكرا.
4: الله هو اللي منعبده، اللي نمشي على خطى.
5: أنا بعتقد أنه الله هو الكل في الكل، ومهما الناس حاولت تثبت أنه ما في الله، في النهاية رح توصل أنه في قوة عظيمة هي اللي خلقت كل شيء، وهي اللي ورا كل شيء في هالدنيا. أنا بآمن 100% أن الله مالئ الكون، وبنفس الوقت هو بيهتم بكل واحد فينا.

وأنت مستمعي، ماذا تعتقد عن الله؟ ابعث لنا بإجابتك على العناوين التي نقدمها لك في نهاية الحلقة.

0: حان موعدنا الآن مع دراسة جديدة في سفر الخروج بصحبة الأخ سهيل موسى، فأحلى الأوقات.
1: مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله، بل والمشاركة بها. رأينا ضمن تأملاتنا في الأصحاح الرابع من سفر الخروج، رأينا كيف كان الله يتعامل مع موسى وكيف كان رد فعل موسى على ذلك. ويستمر موسى في تقديم الاعتراضات والحجج لله بضعفه للقيام بالمهمة. مثلا كان يقول عن نفسه أنه ثقيل الفم واللسان، وهنا وعده الله أن يكون معه ويلمس فمه ويعلمه ماذا يقول. الموجود في بئر القلب سيخرج من دلو الفم، وما دام القلب في يد الله فإن الفم أيضا سيكون في يد الله. ولكننا نعلم أن القلب لا يثق بالله، ولهذا كان موسى لا يزال يحاج الله أرسل بيد من ترسل. أراد موسى أن يجد بديلا له، وفي هذا القول رفض لذلك الشرف العظيم الذي كان الرب مزمعا أن يهبه لموسى في إرساله من قبله إلى الشعب وإلى فرعون. كان لدى موسى مشكلة في حياته الزوجية. لقد دعاه الله في العليقة المشتعلة ليذهب إلى مصر، وفي الطريق حاول أن يقتله لأنه تجاهل أن يختن ابنه، وقد كان الختان علامة العهد بين الله وإبراهيم، وكان يعلم الشخص ألا يثق بالجسد بل في شخص الله. كان الختان يدل على كون الشخص ابن إبراهيم وأنه رجل إيمان. من الواضح أن صفورة لم تقبل بعملية الختان، وموسى لم يشدد على ذلك. لم يستطع أن يقف أمام زوجته ويقرر بختان ابنه، مع أنه كان سيقف أمام فرعون. ووصل موسى إلى مصر وكلم هارون الشعب، فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. هنا نرى أنه متى تداخل الرب في أمر ما انحلت عقدته، فقد ظن موسى أن الشعب لا يصدقه، ولكن المسألة لم تكن تصديق موسى بل تصديق الله. لقد أتى الشعب إلى الله بالإيمان، وعلى هذا الأساس سيقودهم خارج مصر. ثم بدأنا نتدارس الإصحاح الخامس الذي يبدأ المباراة مع فرعون. الأوبئة التي أرسلها الله كانت موجهة ضد الآلهة الوثنية، فالمعركة في الواقع كانت بين الله وبين الآلهة المزيفة. يرفض فرعون إطلاق الشعب، وهذا يعلن الحرب بينه وبين الله. وقد أرسل الله الأوبئة بكل حكمة وترتيب، لم يكن الأمر عشوائيا. كان فرعون يتساءل من هو الرب؟ أنا لا أعرفه ولن أطلق الشعب. من أجل ذلك قدم الله نفسه بإرسال الأوبئة. وفي الآية التالية من نفس سفر الخروج يوضح الله ماذا كان في فكره: فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. استخدم الله الأوبئة ليخلص شعبه وليظهر للمصريين من هو. كان كل وبأ موجها لواحد من آلهة المصريين. كان هناك آلاف المعابد وملايين الأوثان وحوالي 3000 من الآلهة في مصر. كانت قوة غريبة في ديانة مصر. لم يكن المصريون جهلاء، بل كانوا أصحاب اختراعات وإنجازات. لربما نمتلك اليوم الأجهزة التقنية المتقدمة، ولكن معرفتنا مؤسسة على ما أتانا من الماضي. ويوضح لنا بولس حقيقة وجود القوة في ديانة مصر. يقول في رسالة تيموثاوس الثانية: وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. كانت القوة في الديانة المصرية شيطانية، والشيطان يمنح قوة للذين يعبدونه. واليوم نجد أن عبادة الشيطان بدأت تنتشر في كل مكان، لا سيما في بلادنا العربية. حذاري ثم حذاري يا صديقي أن ننخرط في مثل هذه الممارسات التي مصيرها الهلاك. إذن وجه الله الأوبئة ضد الوثنية في مصر وضد فرعون وضد الشيطان. كانت المعركة معركة آلهة، والآية التالية من الإصحاح 12 من الخروج تؤكد ذلك. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. أظهر الله أن الآلهة مزيفة وأنه قادر على تخليص الشعب، فقد ولد الشعب بين أحضان الوثنية وأراد أن يظهر لهم أنه متفوق. اسمح لي يا صديقي أن أقدم لك الآن تلخيصا سريعا أو تعدادا ملخصا إن شئت للأوبئة والضربات لنرى ماذا يعني كل منها. في بادئ الأمر عندما وقف موسى أمام فرعون تحولت عصاه إلى حية، ولكن سحرة مصر عملوا نفس الشيء، وهذا يدل على أن للشيطان قدرات محددة. وبعد هذا العرض جاءت الضربات العشر. أولا تحويل المياه إلى دم، خروج الإصحاح 7 من العدد 19 وحتى 25. كانت خصوبة الأرض في مصر تعتمد على فيضان نهر النيل الذي يؤمن الري والسماد للمزروعات، لذلك كان النهر مقدسا للآلهة أوزيريس، وكانت تصير ممارسات وثنية كل ربيع عندما يخرج النهر حياة من الموت. وعندما تحولت المياه إلى دم جلبت الموت بدلا من الحياة، ولكن السحرة فعلوا نفس الأمر بسحرهم. ثانيا ضربة الضفادع، الإصحاح 8 من 1 إلى 15. من المعابد في مصر كان هناك معبد لحيكة الآلهة ذات رأس الضفدع، وكانت إهانة أن يقتل الضفدع المقدس. ولكن عندما تكون الضفادع في بيتك وسريرك وطعامك وملابسك كما حصل مع المصريين فلا يسعك إلا أن تقتلها، والسحرة هنا أيضا عملوا العمل ذاته. ثالثا وباء البعوض، الإصحاح 8 من العدد 16 وحتى 20. كان المصريون يعبدون إله الأرض جب، أصبح تراب الأرض بعوضا أو ما كان مقدسا أصبح الآن نجسا. لم يطلب فرعون أن ينزع هذا الوباء، ولم يقدر السحر المصريون أن يقلدوه. لابد أنهم عرفوا عندها أن الذي أرسل هذا الوباء أقوى من آلهة مصر. رابعا وباء الذبان، الإصحاح 8 من العدد 20 وحتى 32. الاعتقاد السائد هو أن حشود الذبان كانت عبارة عن حشود من الخنفساء المقدسة والتي كان إلهها يدعى خبارة، وهذه الخنفساء كانت توجد في قبور المصريين القدماء وترمز إلى الحياة الأبدية، وقد كانت مقدسة بشكل خاص لرع إله الشمس. خامسا طاعون الماشية، الإصحاح 9 والأعداد 7 الأولى. ثاني أكبر معبد في مصر كان لأبيس إله العجل الأسود عند المصريين. هذا الوباء جعل المصريين يعبدون عجلا مريضا. سادسا وباء الدمامل، الإصحاح 9 من العدد 8 وحتى 17. كان على كهنة مصر أن يكونوا بلا عيب تماما بدون أي ندبة أو عاهة في أجسامهم حتى يخدموا في المعابد، وعندما جاء هذا الوباء لابد أنهم أصدروا قرارا رسميا بوقف العمل بسبب البثور التي كانت على أجسادهم. كانت هذه ضربة على ديانة مصر بأكملها. سابعا ضربة البرد، الإصحاح 9 من العدد 18 وحتى 35. كان الله يستعرض قوته بضربة البرد على آلهة السماء التي غدت بلا قوة. ثامنا وباء الجراد، الإصحاح 10 من العدد 1 وحتى 20. كانت ضربة ضد آلهة الحشرات، وهذا أتى باللعنة على المحاصيل. الجراد هو دليل على دينونة الله كما نجد في سفري يوئيل في العهد القديم ورؤيا يوحنا في العهد الجديد. تاسعا، ضربة الظلام، الإصحاح العاشر من العدد 21 وحتى 29. تحرك الله ضد رع إله الشمس عند المصريين مما أظهر عجزه. عاشرا وأخيرا، موت البكر، الإصحاح الحادي عشر من العدد 1 وحتى الإصحاح 12 والعدد 36. حسب الديانة المصرية كان بكر كل عائلة يخص الآلهة. بكلمات أخرى، أخذ الله ما توفر للآلهة المصرية. كان الله يعلم المصريين من هو ويبين لفرعون أنه الله، كما أنه كان يحضر شعبه إلى الاعتراف به كإلههم. كانت هذه الضربة هي العمل الأخير للدينونة لإخراج الشعب من عبودية مصر. صديقي المستمع، من المهم أن نفهم الغرض من الضربات والأوبئة. كان الله يتحدى آلهة المصريين وهزمهم. يمكنك أن تتخيل حجم الوثنية في مصر، وقد تنبأ إشعياء أن عبادة الأوثان ستزول كليا من مصر، وهذا ما حدث اليوم. نعود الآن إلى الأصحاح الخامس من الخروج لنرى بداية المباراة بين الله وآلهة المصريين. نقرأ من العدد 1 وحتى 8.
0: وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله؟ فأطلق إسرائيل: لا أعرف الرب، وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ ذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا.
1: تقديم الذبائح لله في البرية كان الخطوة الأولى نحو تحرير الشعب. لم يسرع موسى وهارون إلى فرعون ليطلبوا منه إطلاق الشعب للذهاب إلى أرض الموعد، بل طلبوا منه أن يسمح لهم بتقديم العبادة لإلههم في البرية. كانوا يحضرون فرعون ويلينون قلبه لما سيأتي. هناك عبارتان محددتان نطق بهما فرعون: أولا، لا أعرف الرب، وثانيا، الشعب لا أطلقه. وخلال وقت قصير كان فرعون سيتعرف على الله بشكل مخيف وسيطلق الشعب. كان موسى يجتمع بشكل مكثف مع أبناء الشعب، كانوا قلقين ويريدون ترك مصر. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. رأى فرعون ذلك، لكنه بدلا من إطلاقهم أرسلهم إلى العمل وزاد من عبوديتهم. حقا، إن باب الرجاء كان موصدا وليس من يفتحه لا من الداخل ولا من الخارج، فلم يعد أمامهم سوى رفع أبصارهم إلى العلاء والالتجاء إلى الله الذي عنده القوة وله الإرادة، فهو الذي يستطيع أن يتمم لهم الفداء بالقوة من جهة وبدفع الثمن من الجهة الأخرى. فخلاص الشعب من ضيقتهم وتعاستهم كان بالله وحده دون سواه. وهذا هو وصف خلاصنا الآن يا صديقي. فالإنسان الخاطئ في قبضة سيد غشوم مستبد، وهو مبيع تحت الخطية ضعيف بلا رجاء وبلا إله. قد يجاهد للتخلص من الأسر، ولكن نفس هذا الجهاد يزيد من آلامه، إذ يعلم منه أنه مستعبد حقا. وهنا
2: نرى أنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وهكذا في إنجيل نعمة الله ينتقل الخاطئ من حال إلى حال، فهو لا يرى فيما بعد في حالة المذنوبية والدينونة، بل في حالة التبرير الأبدي الكامل، وهذا من اختصاص الله وحده. كان فرعون يعتقد أن الشعب يريد إجازة من العمل، وفكر أنهم لو أرادوا إجازة فلابد أنهم لا يعملون كفاية، فمنع عنهم التبن لصنع اللبن، ومع ذلك طلب منهم أن يصنعوا نفس مقدار اللبن، وزاد من مهامهم اليومية.
1: نقرأ الآن بعض الآيات الأخرى من الأصحاح الخامس بدءا من العدد الخامس عشر وحتى 23.
0: فأتى مدبرو بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنا اصنعوه، وهو ذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك. فقال: متكاسلون أنتم، متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبرو بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم: لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادف موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك.
2: ولام الشعب موسى وهارون لما حل بهم، وأنهم أعطوا ذريعة لفرعون ليزيد مر عيشهم. كان موسى قليل الصبر وأخذ يتذمر أمام الله، لم يستطع أن يرى الصورة كاملة، لكن الله كان يتحرك ببطء وبصبر لتنفيذ مقاصده. ما زال أمام الله الكثير ليعلمه لموسى والشعب والمصريين وفرعون. أنتقل الآن بك صديقي إلى الإصحاح السادس من الخروج. يعتبر هذا الإصحاح تكملة لما جاء في الإصحاح الخامس. حان الوقت لنزول الضربات والأوبئة على مصر وللمعركة مع آلهة المصريين. كان الله يريد أن يطمئن موسى لمن هو وماذا سيفعل. لقد سمع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تأوهات الشعب، وكان مزنعا أن يخلصهم. أراد الله أن ينظر موسى إلى تاريخ الشعب ليرى كيف حفظهم الله طيلة المدة السابقة. مرارا وتكرارا أظهر محبته للشعب ورغبته في مساعدتهم. واليوم يا صديقي يتدخل الله لصالحنا، فهو يعمل في حياتنا. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة فيلبي: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يعلم الله احتياجاتنا اليوم، ويعلم كم هو مزري وضعنا. هو قادر ويريد أن يساعدنا كما ساعد الشعب في القديم. والآن يتحدث يهوه الله الكائن بذاته إلى موسى ليشجعه ويعطيه الأمل والثقة. أقرأ العدد الأول: فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. كان الله يقول لموسى أنه الرب، ولا يحتاج إلى تحضيرات للمستقبل، هو قائم بذاته ولا يعتمد على أي شيء في الخليقة، بل كل الخليقة هي التي تعتمد عليه وتأخذ دعمها منه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوه فلم أعرف عندهم، وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. يقول الله لموسى أنه قد ظهر لإبراهيم ولكن ليس كيهوى. الآن يهوى سيفتدي شعبه ويتبناهم لنفسه ويخلصهم من العبودية ويقودهم إلى أرض الموعد. في كل هذا سيعرفون الله يهوى، وهذا جزء من شخصية الله لم يعلن لإبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. ترى هل تعرف الله يا صديقي؟ هل تعرف من هو الله؟ هل هو إلهك الشخصي أو هو إله في ديانة تتبعها؟ هل أنت في علاقة شخصية معه؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هاي.